0: مساكم خير ومحبة حبة المستمعين عبر تويتربل او على الموجة 98.5 اف ام مني انا على العوالي اجمل تحية.
1: مساء الخير اعزائنا المستمعين، خليكم معنا ومع فقراتنا لهذا اليوم الاثنين.
2: يا مساء الورد والفل والياسمين، احلى مستمعين واهلا وسهلا فيكم معنا بداية هالاسبوع، يا رب تكون بداية خير وسعادة وفرح على الجميع، وتابعونا على راديو تو تريبل او وعلى الموجة 98.5 اف ام وايضا على راديو تو تريبل او دوت كوم دوت ايو، وما تنسوا كمان راديو كوميونيتي بلس بتعملوا له داونلود وبتتابعونا عبر المابل فون وراجعين معكم.
0: اكيد اكيد، وطبعا اكيد امبارح كانت مناسبه جميله نحب نشيد بها، والجهود اللي بذلت من قبل السيده ليلى الايوبي، وحضرنا وغطينا افتتاح مجله ليلى باسم السيده ليلى الايوبي، وكان ترتيب يعني متعوب عليه وكذا، فنبارك لهم الولاده الجديده مجله ليلى، وان شاء الله ترى النور قريبا جدا. وطبعا عشنا اجواء جميله والتقينا باصدقاء ومثقفين واعلاميين، وكانت يعني فعلا بسيطه بس راقيه، وكرم بها عدد من الاخوه الاصدقاء، وكان من ضمنهم اثنين عراقيين، الدكتور اللي نال باستحقاق مكي كشكول الجائزه الاولى، وايضا اخ صديقنا أستاذ سلام الخدادي أيضا أخذ جائزة، وسيدة بروفيسيرة أيضا أخذت الجائزة الثالثة. كان جو جميل شريك نادية، استمتعت بأجواء الحفل امبارح
1: فعلا، كانت طبعا بالنسبة لمجلة ليلى كان متعوب عليها يعني فعلا، وأصحاب المجلة اللي هي ليلى طبعا الست ليلى
0: الأيوبي،
1: وكان ملقاها فعلا راقي، وطبعا تلقتنا بالأحضان ورحبت بينا، ولو هي عندها خلفية بالنسبة للدكتور انه عامل لقاء سابقا،
0: هي عاملة ذكرتني من 15 سنة بس انا ما ذكرني حد الان.
1: وكانت المناسبة حلوة، وطبعا اللي كرموا من قبل الست ليلى كانوا يستحقون فعلا، ولهم مجهود كبير بالنسبة لدكتور مكي كشكول، وبعدين الأخ والصديق الأستاذ سلام الخدادي وزوجته أيضا كانوا في الحفل، وطبعا نالوا الجائزة ويستحقون فعلا، وكثير من الأعضاء جالسين وأيضا يستحقون، بس تعرف أنت المناسبات يعني لها مدى طويل، يعني أكيد مرة ثانية وثالثة لما تنشأ المجلة، فكل إنسان يستحق ياخذ اللي تعب فيه الجهد اللي تعب وطبعا ظهر به بالمجتمع. كانت المناسبة حلوة، وكل الشكر والتقدير الست ليلى والأعضاء اللي معاها، وفعلا كانت الكلمات حلوة، وأيضا الأستاذ قزي كان كلامه حلو
0: وقوي، شاعر يعني معروف،
1: وهو شاعر معروف، وأيضا بقية الأعضاء لا تحضرني أسماءهم، بس كل الشكر.
0: لطيف مخايل فعلا يعني أبدع بالزجل،
1: وطبعا نتمنى إن شاء الله تكون المجلة أكثر امتداد وتأخذ مجراها في الحياة، وكلها تصب في خدمة الجالية العربية.
0: نعم كمان طبعاً العفو، قبل ما تبدين يعني أنت أبذلتي جهد مشكور، يعني أنت عملتي التغطية تصوير ولقاءات،
2: والله يا دكتور
0: يعني هذا الشيء يعني يحسب لك ومشكور،
2: شكرا كثير لك، وإن شاء الله راديو 2000
1: فعلا يعني بذلت جهد، وكانت الصور حلوة واللقاءات
0: تصوير كان جدا راقي، نزل اليوم طبعا على الفيسبوك ووزعنا على كثير.
2: أكيد تتلموني زملائي الأحباء، نحن كلنا مع بعض متعاونين بكل شيء حلو، كل ما بنعطي من قلبنا بنلاقي النتيجه الحلوه تطلع بكل مناسبه. انا اول شيء مثل بدي اقول المثل لقيني ولا تغديني، هيدا كان استقبال الست ليلى الايوبي وزوجها وايضا الاخ الكريم ما بيحضرني اسمه بعتذر منه، لقونا بكل ترحاب، لقونا بكل محبه وشعرنا حالنا بنعرفهم من زمان من زمان، وهذه ميزة الشخص اللي بيحمل الصفات الحلوة والوش البشوش جميعا. يعني يعني شعلنا هيك مثل ما بقول واحد من كيف قلك ناديا، بتشعر لما شخص يرحب بيك من كل قلبه بتشعري هيك بخجل بخجلوك يا عبتي كيف من ترحابهم الحلو، وهيدا صفة الشعراء والأدباء وكل الناس. الناس اللي عندها هالقلب الحلو والروح الحلوة بتستقبل ناس حتى لو ما بتعرفهم 100%، لكن منقول كل موفقية ست ليلى إلك ولكل من شارك معك بهالمناسبة الحلوة، وأكيد مثل ما أتفضلوا زملائي تشكرنا، نتشكر كل من طلع على هالمنبر وألقى كلمة حلوة بحق الراحل عصمة الأيوبي، فنتمنى للجميع الموفقية، وكانت سهرة حلوة وحتى الأكل طيب. تحية لصاحب القاعة اللي دايما هو كمان بيعطي الجهود الكاملة لكل الضيوف، وهذا أنا بقولكم إن شاء الله من نجاح إلى نجاح وفي التليعة
0: إن شاء الله، ونتمنى طبعا التوفيق لمجلة ليلى وكل التقدم والازدهار، طالما يعني صادرة من سيدة إعلامية أيضا كانت في 2000 FM حسب ما خبرتنا، وأيضا بنت رجل أديب وشاعر كبير، فأتمنى لمجلة ليلى التقدم والازدهار بإذن الله تعالى، التوفيق لمجلة ليلى وكل التقدم والازدهار، طالما يعني صادرة من سيدة إعلامية أيضا كانت في 2000 FM حسب ما خبرتنا، وأيضا بنت رجل أديب وشاعر كبير، فأتمنى لمجلة

ورجعنا معكم لأحبتنا المستمعين وهلأ حال فقرة أخبار المشاهير لهذا اليوم وأكيد رح نكون مع أول خبر وجمانة بتروح معكم مع أول خبر لهاليوم صباح مبارك تكشف سر ظهورها من دون مكياج في دور في ورد في ورد على فل وياسمين كشفت الفنانة صبا مبارك حلو اسم صبا مميز هالاسم عن كواليس ظهورها بدون مكياج في مسلسل ورد على فل وياسمين مؤكدة أن الأمر لم يكن يمثل لها أي تحدي بل جاء متوافقا مع شخصيتها الحقيقية وطبيعة الدور الذي قدمته خلال أحداث الأعمال

وأيضا أميرة نايف بطلة جاءنا البيان التالي أرفض التنازل عن مبادئي. كشفت الفنانة أميرة نايف إحدى بطلات فيلم جاءنا البيان التالي لمحمد هنيدي وحنان ترك عن السبب الحقيقي وراء ابتعادها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن غيابها لم يكن قرارا بالاعتزال وإنما جاء نتيجة عدم اقتنائها بالأعمال التي عرضت عليها. وحاتم صلاح يكشف عن انتظاره حدثا سعيدا. وأيضا حل الفنان حاتم صلاح وزوجته نهلة ضيفين على إحدى البرامج، وحيث كشفا عن جوانب من حياتهما الشخصية وعلاقتهم الزوجية. كما تحدث حاتم عن تأثير الزواج على مسيرته الفنية والنجاحات اللي حققها خلال الفترة الأخيرة. وأكد حاتم صلاح أن الزواج كان له أثرا إيجابي كبير في حياته. قال أن الزواج وش حلو علي، وفيما أوضحت زوجته أن العديد من محطات نجاحي الفني تزامنت مع مراحل تطور علاقتهما، مشيرة إلى أن التطوير مسلسل. إخواتي بدأ من خلال فترة تعارفهما.

ومحمد حفدي يحسم الجدل حول تشابه فيلم القصص مع مسلسل ذات، وأيضا مي فاروق تتحدث عن حلمها الذي تتمنى تحقيقه في الغناء، وإلهام شاهين توجه رسالة مؤثرة إلى شقيقها أمير وزوجته. وأيضا من زمان ما سمعنا أخبار الفنان القدير أحمد عبد العزيز، أنا بعتبره من أرقى فنانين مصر بخلقا وقالبا، فعلا هذا الفنان بيستحق كل التقدير. خلينا نشوف زوجة أحمد عبد العزيز شو عم بتقول. زوجة أحمد عبد العزيز تؤكد إجراءه عملية جراحية وتكشف حالته الصحية. على عكس ما صرح به الفنان أشرف زكي حول الحالة الصحية للفنان أحمد عبد العزيز والتي نفى فيها إجراء الفنان أي عمليات جراحية، طمأنت الكاتبة الصحفية دينا شرف الدين متابعية ومحبي زوجها الفنان الكبير أحمد عبد العزيز على حالته الصحية، مشيرة إلى أن عملية الأحبال الصوتية تعود لفترة طويلة، حيث شعر زوجها بتغيير في الصوت وإجهاد شديد في الأحبال الصوتية أثناء تصوير مسلسل البخت في رمضان الماضي، مؤكد أنه بخير والحمد لله ولا حقيقة لتدهور حالته الصحية. وتابعت زوجة أحمد عبد العزيز في تصريحات صحفية أنه بعد انتهاء التصوير سافر إلى ألمانيا لإجراء عملية الأحبال الصوتية من شهرين ونصف تحديدا، لكن الحمد لله العملية تمت بنجاح وفي حال صحية طيبة جدا وبيتحدث بشكل طبيعي وكل أمور طبيعية. طبعا أحبتها المستمعين، تغيير الأحبال الصوتية بيرجع سببها الدخان، بيرجع سببها ممكن مع أنه معروف فنان هادي وراية، لكن ممكن أسباب كتير بتأدي إلى البحة، عشان هيك اللي بيتعرض كتير لهيك أمور دايما لازم يراجع الطبيب. وخلينا مع أخبارنا المتفرقة لضيق الوقت. أحمد سيام يؤكد اعتداء بلطجية على سكان الكوماندو الذين يقتنوه والداخل تنفي، وأيضا يرى السكري بصورة نادرة من طفولتها مع والدها. وزوجة محمد مريان تطلب نقله إلى القاهرة بعد إصابته في حادث سير. وأحمد عز يشير قلق تركي آل الشيخ بأكبر مشهد للانفجارات في الدراما. وأخيرا دعاء رجب تكشف تعرضها لفقدان جنينها وخضوعها للجراحة. وبهيك أحبتنا المستمعين وصلنا نحن وياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله مع جمانة بحلقة تانية ونعود إلى برامجنا.

0: مجاز إخباري أول في فترتنا الصباحية عادته وتقدمه شيرين ناصر. صباح الخير.
1: صباح الخير رولا وردة وأهلا بكم مستمعينا. أعلنت باكستان ليلة الأحد الاثنين أن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما سيوقع في جنيف في 19 من حزيران الجاري. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران قد اكتمل، مضيفا أن مضيق هرمز سيفتح بعد توقيع الاتفاق الجمعة، كما أعلن رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية الذي بدأ في 13 من نيسان أفريل. قال فليتدفق النفط. كما أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أنه يخطط لحضور حفل توقيع الاتفاق في سويسرا في غضون أيام قليلة، مشيرا إلى أن ترامب قد يشارك أيضا. طهران قالت من جهتها على لسان نائب وزير خارجيتها قادم غريب أبادي أن الاتفاق يوقف الحرب فورا وبشكل دائم، مضيفا أن بلاده حققت انتصارات كبيرة. أضاف أبادي أن الاتفاق يفتح الطريق لمفاوضات خلال 60 يوما تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي. واليوم أوردت وكالة أنباء مهر الإيرانية نصا وصفته بأنه البنود 14 لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أحدها يلحظ الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إلى إيفيون لحضور قمة مجموعة السبع التي تعقد في المدينة الفرنسية، فيما شهد تظاهرات شارك فيها الألاف في شوارع جنيف القريبة، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين على هذا الاجتماع بعد أكثر من 20 عاما على أعمال شغب رافقت قمة مماثلة في عام 2003. وأعلن ماكرون أن قمة مجموعة السبع ستناقش اليوم إعادة فتح مضيق هرمز على المدى الطويل بموجب الاتفاق الأمريكي الإيراني. إلى لبنان، حيث قال الجيش الإسرائيلي أمس أنه قتل أحد أبرز قادة حزب الله أعالي موسى دأدوء، أحد أبرز القادة والقائد السابق لما يسمى بملف الجولان في الحزب، وقتل الجمعة بغارة جوية جنوب نهر الليطاني. وشنت إسرائيل أمس غارات على ضحية بيروت للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص، بما في ذلك أيضا كانت هناك ضربات شنها الحزب على شمال إسرائيل تزامنا مع غارات على جنوب لبنان وانذارات لنحو 30 قرية بموجب الإخلاء. ونذهب من الملف اللبناني إلى جبهة أوكرانيا روسيا، حيث تعرضت كييف فجر اليوم لهجوم صاروخي واسع، وتم اعتراض مقذوفات في الفضاء، كما سقطت شظايا

وبننتقل لأخبارنا الأسترالية المحلية. ونبدأها مع خبرنا الأول، أزمة تأشيرات الشريك في أستراليا، آلاف العائلات عالقة وسط تراكم الطلبات إلى نحو 120 ألف ملف. تواجه الحكومة الأسترالية انتقادات متزايدة بسبب التأخير المتفاقم في معالجة طلبات تأشيرات الشريك بعد ارتفاع إعداد الملفات المتراكمة إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى إبقاء آلاف الأزواج والعائلات في حالة من عدم اليقين لأشهر طويلة. وتسلط قضية العالمية أندريا العالمة أندريا مارغولوسي الضوء على حجم المشكلة، فالباحثة المولودة في أسبانيا والتي نشأت في الأرجنتين تحمل شهادة دكتوراه من جامعة هارفارد وتعمل في مجال علم الأوبئة الدوائية، لا تزال تنتظر قرارا بشأن طلب تأشيرة الشريك الذي تقدمت به قبل نحو عام للانتقال إلى أستراليا مع زوجها الأسترالي. وخبرنا التالي، منزل واحد فقط في أستراليا يمكن لمتلقي إعانة البطالة استئجاره، تقرير يكشف عمق أزمة السكن. كشفت دراسة حديثة عن تفاقم أزمة الإسكان في أستراليا إلى مستويات غير مسبوقة بعدما تبين أن هناك عقارا واحدا فقط على مستوى البلاد يمكن لشخص يعتمد على إعانة الباحثين عن عمل استئجاره دون الوقوع في ضائقة مالية. وأظهر التقرير أيضا أن الخيارات السكنية المتاحة لأصحاب الدخل المنخفض باتت شبه معدومة، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الفئات الأكثر هشاشة في سوق الإيجارات. وأيضا خبرنا التالي، أمريكي يهاجم سمة شائعة في المنازل الأسترالية تجعل الشتاء غير محتمل. قال خبير أمريكي مقيم في أستراليا الضوء على مشكلة وصفها بأنها غير مرئية بالنسبة لكثير من السكان، تتمثل في ضعف العزل الحراري للمنازل، والأمر الذي يجعل درجات الحرارة داخل بعض المنازل خلال الشتاء أقل بكثير من المستويات الموصى بها صحيا. وقال جون بابون وهو مستشار لدى الأمم المتحدة ومؤلف يقيم في مدينة ملبون أن العديد من المنازل الأسترالية تسجل درجات حرارة داخلية تصل إلى 10 درجات مئوية أو أقل خلال فصل الشتاء، ورغم أن التوصيات الصحية تشير إلى أن ضرورة الحفاظ على حرارة لا تقل عن 18 درجة مئوية داخل المنازل.

وخبرنا التالي: كان الدم يملأ المياه. رياض يروى لحظات إنقاذ امرأة من قرش قبالة شاطئ سيدني. تحول تدريب رياض اعتيادي قبالة سواح سيدني إلى عملية إنقاذ درامية بعدما تمكن متسابق الواحد تجدي في الأسترالي تشارلي فريكون من إنقاذ امرأة تعرضت لهجوم قرش أثناء السباحة في الشاطئ جنوب شرقي المدينة. وكان هو الرياضي محترف ومنقذ بحري مدرب يستعد للمشاركة في بطولة العالم للتجديف المقررة في هاواي الشهر المقبل. عندما سمع صياح تحذيرات من وجود قرش في المياه كان هذا صباح السبت الماضي. وقال الرياضي الأسترالي أنه توجه سريعا نحو المنطقة التي سجلت فيها المشاهد، حيث لاحظ عددا من السباحين يحاولون الابتعاد عن ظل كبير تحت سطح الماء. وأضاف أن سلوك القرش في البداية لم يكن يبدو عدوائيا، لكن أشبه بحالة استكشاف للمحيطين به. لكن الموقف تغير خلال لحظات عندما سمع صراخ امرأة أخرى ليكتشف أنها تتعرض لهجوم داخل المياه. وأوضح بريكو أن المشهد كان صادما، مشيرا إلى وجود كميات كبيرة من الدماء في الماء قبل أن يشاهد الزعنفة الظهيرة للقرش التي تقدر نحو 3.5 أمتار، مؤكدا أنه من أكبر أسماك القرش التي رآها طوال سنوات ممارسة للرياضة البحرية. طبعا خبرنا التالي خبر صادم يعرض المستشفى للمسؤولية. خطأ صادم في مستشفى أسترالي، جثمان طفلة يترك أسابيع في المشرحة دون تشريح. حولت مأساة فقدان طفلة حديثة الولادة إلى أزمة جديدة لعائلة أسترالية بعد اكتشاف أن جثمان ابنتهم ترك لأسابيع داخل مشرحة أحدى المستشفيات دون إجراء التشريح الذي طلبه الوالدان، ما حرمهما من الحصول على إجابات بشأن ظروف وفاتها. وكانت الطفلة قد ولدت قبل موعدها بنحو 12 أسبوع، وقضت أسبوعين في العناية الطبية داخل مستشفى تاونسفيلد بولاية كوينزلاند الأسترالية قبل أن تفارق الحياة نتيجة إصابتها بتسمم الدم. وأخيرا موسم الضرائب في أستراليا. موسم الضرائب في أستراليا على الأبواب، خطوات بسيطة قد تزيد أموالك المستردة بشكل ملحوظ. مع اقتراب موسم الأقرارات الضريبية في أستراليا، وجه خبراء الضرائب تحذيرا مهما للمواطنين بضرورة تجنب التسرع عن تقديم الإقرار الضريبي، مؤكدين بأن المراجعة قد تعني استرداد مبالغ كبيرة أكثر. اعتبارا من الأول من يوليو تموز، سيتمكن الأستراليون من تقديم إقراراتهم الضريبية السنوية في وقت تشير فيه بيانات حديثة إلى أن أكثر من 1.4 مليون شخص يعتمدون بشكل كبير على استرداد الضرائب لتحسين أوضاعهم المالية. كنا نحن وأنتم مع أخبارنا المحلية وعودة إلى برامجنا.

طبعا ان شاء الله اليوم الاربعاء موعد اول مباراه للمنتخب العراقي في اولمبياد 2026 ونتمنى لسود الرافدين كل التوفيق ان شاء الله وطبعا قلوبنا تخفق بانتظار هذه المباراه المهمه ان شاء الله الفوز لسود الرافدين هاي أغنية تركية أيضا طبعا عدة أغاني تساند منتخب العراق منهم هاي الأغنية التركية

0: تعرفي سلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجية وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
2: صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

رجعنا معاكم أعزائنا المستمعين وطبعا موضوعنا اليوم عن بصورة عامة عن الأثاث. كثير من الناس تحب تشوف الأثاث، يعني المقدر ما نقدر نقول الفخم لأن الناس مستويات ودرجات، بس على الأقل يكون ملائم وشي يجذب النظر. نظافة القماش، لمعان الخشب، مهما كانت درجة نوعيته، بس الناس تحب تشوف المناظر الحلوة، وأحيانا تصل إلى درجة أن تكون هذه القطعة تحفة العين، ما تشبع من الرؤية إلى هذه القطعة. تعرفون دائما الفتوحات هي مو مساء بها مساوئ، لا، أحيانا هي عبارة عن انتقال الحضارات من مكان إلى آخر وجلب الأشياء من مكان إلى آخر، وأحيانا تكون تعبر منتوجات البلد إلى قارة أخرى، يعني يكون خلنا ننظر إلها من وجهة التبادل في الآراء، التبادل في الثقافة، التبادل في الصناعة والحرفة اليدوية. في العهد السابق، عهد البعثيين، يعني اهتموا بالصناعات. بصراحة واحد يقولها، يعني الصناعات كانت متنوعة وأحيانا تضاهي صناعات الأوروبية، ومن حيث الكهربائيات وكلها طبعا كانت تدريبات خارج العراق، وأحيانا تكون استيراد أخشاب، عمل معامل للأثاث، وأيضا أبدعوا في صناعة الأخشاب، وأحيانا تأتي غرف النوم أو القطع من إيطاليا، لكن الناس دائما تلجأ إلى الأخشاب وصناعة الأخشاب. وفعلا كانت الأخشاب في العراق طبعا ذات الصناعة الجيدة، عمل معامل للأثاث، وأيضا أبدعوا في صناعة الأخشاب، وأحيانا تأتي غرف النوم أو القطع من إيطاليا، لكن الناس دائما تلجأ إلى الأخشاب وصناعة الأخشاب. وفعلا

صناعة الأثاث. لو نرجع إلى آلاف السنين نجد المصريون القدماء هم أول من صنع الأثاث وبرع في صناعة الأثاث المتكامل طبعا بالنسبة للعالم. تشير السجلات التاريخية والأثرية إلى أنهم أول من طوروا أدوات النجارة، صنعوا الأسر والكراسي والخزائن الخشبية منذ آلاف السنين، وكانوا يستقبلون طبعا أو المعادن من دول أخرى ويطعمون طبعا هذه الأخشاب وتكون ثمينة المبالغ لأن مطعمة بالعاج والعظم والمعادن الثمينة. طبعا في العصر الحجري قبل 30,000 عام بدأ البشر الأوائل بنحت واستخدام قطع بسيطة من الحجر طبعا والخشب وعظام الحيوانات للجلوس عليها. وبالنسبة للحضارات القديمة طبعا استقرت صناعة الأثاث بشكلها المتقن بالحضارات الأخرى الكبرى مثل فراعنة في مصر القديمة وحضارات بلاد الرافدين والصين أيضا. العصر الحديث للنهضة في مصر يعد المعلم الأصلي في دمياط طبعا عام 1883 رائدا لتأسيس علوم صناعة الأثاث الحديثة، وطبعا دمج الذوق الأوروبي بالمهارة المحلية، وبعد أن صمم الكرسي والفرش الأخرى لملوك إيطاليا وفاز بالدرجة أو بالذهبية. اليوم تطورت هذه الصناعة لتنتقل من الورش اليدوية المحلية إلى الشركات العالمية العملاقة ومثل أكيا، وبينما تصدر الصين أحيانا أو نقدر نقول بصورة عامة حاليا قائمة أكبر طبعا المستوردات بالنسبة لدول الباقية اللي هي المصنعة والمصدرة للأثاث عالميا. الصين معروفة هي تستلم طبعا الفرش لكساء هذه الأخشاب وأيضا صناعات أخرى بجانب هذه من مسامير إلى نحاس إلى تغطية إلى تطعيم. وحوالي بلغت النسبة 40% من إنتاج الأثاث المحلي مو قليل العالمي السوري، ويجري طبعا كله في الصين، وتصدر سنويا حوالي أكثر من 70 مليار دولار أمريكي. يعني شوفوا النسبة شقد عالية، يعني 40% من صادرات العالم تكون هي الصين هي المصدرة الأولى لهذا طبعا الأثاث. بالنسبة لمصر هي محافظة دمياط وهي شركة مساهمة حكومية مصرية مجال طبعا في هذا المجال صناعة الأثاث في منطقة شطة لمحافظة دمياط على مسافة أو على مساحة 331 فدان، يبلغ رأس المال اللي هي للشركة حوالي 5.52 مليار جنيه مصري. لو جينا للمصدر الأول للأخشاب هو طبعا يكون من الصين، يعني نفس الدولة أو نفس محل الصناعة، وأيضا تستورد من اليابان والهند وتايلاند وماليزيا باعتبار وجود الغابات هناك الكثيفة، وأيضا لا ننسى إندونيسيا. طبعا كثير من هذه الأخشاب متنوعة ولها ثمنها، منها اللي بكلر مثل الأحمر هذا طبعا بدون صبغ ينجرونه ويعملون من عنده مكاتب ولوحات وكساء للحيطان أيضا، ونجي على الباقي اللي ما يحب ياخذ

الرطوبة دائما تكون بالكتشن، وطبعا هذا إلى درجة عالية، وحتى إيطاليا صناعتها تكون من هذا النوع من الخشب. لو جينا على الإيطاليين يحبون الأشياء يربطونها بين الفاشن وبين القديم، لكن تعرفون اليوم الأثاث يختلف حسب هيكل البيت، يعني إذا كان البيت من طابوق وحجر يعني ديزاين قديم لكن بناء حديث، يأخذون الأخشاب اللي هي مثلا من الهند، الصين أو تركيا، أيضا تشترك في صناعة الأثاث، وطبعا يكسون بها، وأحيانا تعبى بين الطبقتين في اللين إذا كانت أقل ثمنا بس تؤدي الغرض. أيضا هذه معامل خاصة إيطالية، لكن الدول الكبرى اللي هي مثلا عندك صناعة الأثاث مثل ما قلنا في محافظة دمياط، هي تكون خشب خالص عندهم طريقة حيل حلوة، اللي هو كسائل الأخشاب أيضا بمادة صمغية، يعني ممكن أن تشوف الأثاث من خلالها، لكن حتى تقلل من الاحتكاك باعتبار أنه تعبانين على هذا الخشب بالحفر. وتعرفون أنتم الخشب المحفور دائما ما يكون خشب عادي حتى لا يتمزق، طبعا يكون من الخشب ذات الجودة العالية والثمينة، يستخدمونه في الحفر، تلحقها البرونز، يلحقها العاج، يلحقها العظام، وطبعا دفنها بين الحفر حتى يزيد من متانة وقوة الأثاث. بهذا أعزائنا المستمعين، لو تكلمنا كثير ما رح نقدر نشبع من هذه الصناعة اليدوية الفاخرة، وطبعا تجذب النظر. أنا بالنسبة إلي، بالنسبة طبعا الأثاث دمياط، يعني الأثاث ما يقدر واحد يتخلى عن هذا المنظر الجميل. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله نزودكم بمعلومات أخرى في القادم.

0: برج الثور ركز على الامور الماليه وتجنب المصروفات غير الضروريه والجوزاء التواصل الجيد يفتح لك ابوابا جديده
1: الان حبيبي وقول لي قول لي راح
0: فين اما السرطان خصص وقتا للراحه والاهتمام بنفسك والاسد قد تحظى بتقدير او اهتمام في محيطك اما العذراء التنظيم والتخطيط يمنحانك افضل النتائج والميزان الهوائي فرصة لتحسين علاقة او حل سوء تفاهم
1: سألت نجوم الليل والاوطر والكاس وغنيت المواويل
0: العقرب المائي انتبه للتفاصيل قبل اتخاذ قرار مهم
1: والاوطر والكاس وغنيت المواويل ولا من رد وقال
0: اما القوس يوم جيد للتعلم او اكتساب خبرة جديدة والجدي المثابرة تقربك من هدف تسعى إليه وأدلوا أفكار مبتكرة قد تساعدك في العمل أو الدراسة وأخيرا الحوت المائي استمع إلى حدسك ولكن وازن بين العاطفة والمنطق أحبت المستمعين هذه توقعات الأبراج لهذا اليوم ونقول دائما الله أعلم Thank you.

هنا هنا العراق الشامخ العلم المجد للعراق لشعبه الأشم هنا هنا العراق الشامخ العلم المجد للعراق لشعبه الأشم

يصير خير يصير خير إن شاء الله ونتلاقى يصير خير إن شاء الله ونتلاقى وإلا شوف السوى بي أفراقى يصير خير إن شاء الله

يصير خير إن شاء الله ونتلاقى وإلا شوفه إلا شوفه السوى بي أفراقه مثل ما بتجانب وعده بتدوه حرق الخد مثل ما بتجانب وعده بالدموع احرق لخده وخليه يحس بدمعة الحراقة يصير خير.

آني أبكي وأسهر يخليني آني آني أبكي وأسهر يخليني خلي يصبر لي يصبر لي بسيطة بسيطة بحيل آني أبكي وأسهر يخليني خلي يصبر لي بسيطة بعيني

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله ونلتقيكم غدا الساعة 12 ظهرا بحفظ الله ورعايته مني أنا على العوادي أجمل تحية وإلى الملتقى
1: تحية كبيرة ومع السلامة
2: وأنا بتمنى لكم صحة والعافية وباي باي
0: وكل من سمعنا ورافقنا بالبرنامج الهندي للتحية وتحية خاصة لأصدقاء البرنامج شاعرنا
1: الصيفان
0: سرمد الصيفان ليش أنساك سرمد وأم سعيد فادي الوزة وألبرت وديفيد ومارتن المنداي وكل الأحبة

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: 2000 station sponsor.
4: على الطريق المفتوح من المفترض أن تشعر بالحرية والانطلاق، لكنك محاصر عالق أمامك. فجوة تغريك تدعوك للتجاوز، لكن إذا تحركت قبل الأوان وانغلقت الفجوة فجأة، فكين معدنيين يطبقان عليك. لا تثق بالفجوات، تصرف وكأن كل شيء يتربص بك. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: 2000 station sponsor.